0: حين نمسكي سن مساع يامنا بي هاي حين مك حين مك أي كويني ما بعند ما كاتم تنا بس أسي تايب دمبا أدوغانة أي كويني سيدكي بلب سمينا كي هاي بس كان دنا با تايب دمبا نانة بس تجو هاتي بحوا أدم سات بيرمو أدوغانة هوتيل ما ده هكتا لبيرمو
1: أي سيدة يا
0: أين هنسيت بلايتا جو هاتي بحوا لا أجا أدم سات مينا رسي تايب دمبا تكينون كيد أنا لوينا توزرانية
1: بلي
0: أدوغانيا كنا عمتا دا إما أبابون دا بحاوبا ست كني تاك بيرم غنو أدو تايبو تنبا هيينا أوان بيو سيدا كاري متا بودن إسحان عطا لاك بيروكو لاك بيروكو تايبو تنبا لاك بيروكو لاوبا
1: خوي خوي ننا دو يونو نمسي بيرو بدي دايا أيسو ننا ننبتو دا دي تونغ هكي أدو دي كوي ني مو كان نبتو سيرا
0: تايب تومبا تيان كرني هنبتورسي سلسي دودي غاري دكا كاتبيرو
1: جاتي
0: سلسي لاو